0: جيتو قول لي مره ثانيه.
1: هذا سجلك.
0: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا فان بلغ احدهما او كلاهما الكبر فلا تقل اف لهما.